النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولأرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة